السلام عليكم ينزي وتروك نروكا نمر برو نوكا دي وقت وتنوك لا كريتيغا يفو يون تبا ما يقول فايغا او اندكو غونن لا ميسنا سارا جيدو دو بينكا نورانكا كينيدو اندوغونت امونجيل ورانكا كين يا كنت غانو ايغون سنبا نين ايغونو كون وار با ما يقول فاي سي كاي نا كين بابو نين نا كين سفران سورا ماي با ماي سفر وكان وينزي غونو ناندا كبر ما نيكو ماي نوتي يو بين كاي نا كاني كو سوران سو ايري كاراني ففيتي لا فولونكو كا غونو اي كاميوغا an komonon na iyayo onwengingari kanki wa kawaki na fete deme dea deiri kweba nomi radio fratente ana lakari yeti aga nye fete deme di deiri kweba subasi ala di na kabaso na handuo dea ngonu ko bame kulpa ike kasi manado ni wano wano ka kweko gonu fete deme di ga dea appel surprise wano wano kweko gonu dea mineki appel surprise mabaka agari keo na kambano hansine uke iyayo iwe mo inya okwene iweyo manke sadi bineyo madam binega foto inkano nkintena almaka kweko buru njingari foto foti ki 1000 francs seulement nyeno no babana dia wakati na ka aima kine wanu wanyo barinke kine dindi kine dome kine france kine yoruba kine akulpa ino ikinte radio fratentine dia kine kano ba wabaini kamani na iliyo sadi appel surprise di uinika ate dia appel surprise limba kaga arife de medo kame inyayo iwe mayo iwe yo binayo na kweko baro naruka appel surprise special fede mewin binayo na kweko baro akinka no ke folon ku imagana an kai kulpai amfani dia ina dia fefe tledi nun kai bago zeri no sena in la kreti inwi honwin fagiga

والولوم عنتم روم يلوم روكو اما تشو اما تشو عبد الرزاق يوم بابا تقول جوزي هاي راشدي مي اور امي تي جي راشدي مي انكونو اواتي كاي اما ايدي يا اسو جوزي تتو جو كوماندا نينو كانجي مودل امو كورو ينبوكو يبتاو